0: شيخ الخليفة نفك شيء عني دران وحسن وكذا يحنو الغمور
1: شيخ الخليفة نفك

مترشدين لخيتك وبنتي أرجا مختفين لخيتك وبنتي أرجا مترشدين لخيتك وبنتي أرجا مختفين لخيتك وبنتي أرجا مختفين لخيتك وبنتي أرجا مترشدين لخيتك وبنتي أرجا متمسكين لخيتك وبنتي أرجا ونعمة لخيتك وبنتي أرجا مختفين لخيتك وبنتي أرجا مترشدين لخيتك وبنتي أرجا متمسكين لخيتك وبنتي أرجا ونعمة لخيتك وبنتي أرجا ونعمة لخيتك وبنتي أرجا تبسالم لخيتك وبنتي أرجا لخيتك تبسالم لخيتك تبسالم لخيتك وبنتي أرجا تبسالم لخيتك وبنتي أرجا تبسالم لخيتك وبنتي أرجا تبسالم لخيتك وبنتي أرجا تبسالم لخيتك وبنتي أرجا وسالم لخيتك وبنتي أرجا مدينة كل لخيتك وبنتي أرجا مدينة كل لخيتك وبنتي أرجا مدينة كل لخيتك وبنتي أرجا وكفرين لخيتك وبنتي أرجا وكفرين لخيتك وبنتي أرجا وكلكم لخيتك وبنتي أرجا وكلكم لخيتك وبنتي أرجا ووري لخيتك وبنتي أرجا ووري لخيتك وبنتي لخيتك ووري

0: المفاهيم
1: أنا صفي سرين مصطفاسي إلهي فجل أهلنا على غربتهم وأهل اتباع سنة في التراحم

0: الله بو فيول سيد المخم نيرنا بن يرو يسم دغا تلو ماتو درم انا سوبي ماما ودو كيرو كتي رك امو لا لا غنا تي تير يو خمو بومو تخ نا سوسل سدكنو كو ام تير دغاي ويغام خم غني ياي بوت نا في دو خولال ني ناي سوني تي دو waye to del ya sangadiya yere nday jela fay takal kilay deke dila matte bañam bo fayul sinal mo xam ni yor nga bañ yu raw yo sam da nga tanul matu peram man ma gëna ndaw ci bir kërëm te may ki jotali ay waxam te xamna ki ma gëm ku ma jup mulle bi fanam ana so pay mamoudo mamoudo jiddo gaaya te mo yaro gaaya mo magge gaaya mawdo jige gaaya dem jangi dara mawdo jige dara raw fa gaanya jige gaaya te par dem gaaya fek fa gaanya ñu nan fu neexul ba neexul waye mamoudo yow ya waral waja wax la seydil haaj
1: is a serin you serin
0: yak se serin may sen serin
1: kom fi dol se serin is a serin you serin

في نفسي عادات عرفت بها صدق وزهد وإنصاف وتجويد من موضع سيخ مرب برب والد رحم راخي موضع سيخ رذيب منيف رائح كرم مأوى المساكين والأيتم سماخي موضع سيخ جرى ذكره.

إذا رفعت على الجود يداني موضع هو الكف المنيع بلا ارتياب هو السيخ الدليل إلى الجنان موضع هو السيخ مرب كل دان وحفص والقطوف لكل جان تعود

0: حوى كل مجد للورى وجلالة وجاء بآيات محت كل قالة فمن سك فيه فهو حلف دلالة أفي الحق سك بعد ألف دلالة تقدمها ذكر مدى الدهر يقرأ كوكو مي سيدنا محمد رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: موي لير بو خامني ني گنا جيگه يالا نييب يالا ميسيونيلين ني 124 مليون انت كين كو تي نيك جوخه nga sa message ci lire bi ngeen te sawal te juddogul bamu juddo ñikoy ngeenté ngoy ngeenté bamu faato ñu ngoy dejj ngeenté yi jeexagul dejji rafagul koku moy sayyiduna muhammad rasulullah sallallahu
1: alaihi wasallam
0: ñiko jëk ngeenté ñoy yonenti borom am seené ma madat فترة من
1: رسل الله
0: بشر قوم هالك الأنبياء حوى كل مجد للورى وجلالة وجاء بآيات محت كل قالة فمن سك فيه فهو حلف دلالة أفي الحق سكن بعد ألف دلالة تقدم

0: جرمك يا لنكن
1: صلى الله عليه وسلم
0: صبرت إلى الدنيا وذل في لا يثبو وغرك منها السلم فاتنها حرا فذرها وشر لا يقر بك الغرب يننبه ليكرب نور للنبوة لا يخبو تشارك في إدراك الصرف والقلب
2: جلمك يا لنجن
0: صلى الله عليه وسلم
2: نبي عظيم القدر بالحق

0: jalmakayalen gel tarqayalen yekna ñi déparé makka nistut jibril liko waccal mun ko fi moy fan mun ko fi moy madiana yontu yalla suaybu fi la ko yalla yoni won musa fek ko fi ba yalla muju ko def bi yenen la tamo delu misra bamu deme ba wadul muqaddas tuwa yalla niko fakhlana alayka ya musa innaka bil wadil muqaddas tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikra jibril wax ko yonent bi muniko kon kom julli moy misas bi musa jek jox yalla te mom lay jeli mo door fi ñaar rak julli na fa ñaar rak mom yonent bi moko wax ne julli na fa ñaar rak soko dekk fa rek jibril tarqay ngal makkay len gën fasifi laylat allati tarifi alal ba استوى فسيح
1: ليلة التي كان العلم تاريخها على البراق استوى
0: ترقى ينليك ككما سيدنا محمد رسول الله
1: عليه وسلم
0: نستود مغدى بارك جبريل جبريل دار كندي جورم ميكايل دار كتمنم ومن صاحبي بعد تعرف قدره فهذا ينقي لرسالة صدره وهذا بأمر الله يخدم أمره وسيره جبريل وميكال إسره فأهلا بسمس بين بدرين في الجو ترقى جل مكة يالنجل ترقى يالنجل نتوت جبريل نقواتل منكو في مويفان muniko fi moy baytul lahmu fi fila ayatam no maryam jiddo yayam khayyanu potam ñew ci dekh gi foot fek jibril mu taxaw jibril ak yor ben flacon pikir bobu ci la yalla def ayatam no maryam ndaysan yalla ko wax ci alquran ne jibril maryam ma ñew fek mu taxaw muniko أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا جبريل نكو واي بول ما مسلو يالا يا

الربانية واليقوتة المتحققة عائدة بمركز الفرم والمعاني والنور الأكوان المتكوين.

يجوى ليعود الدم الحقيقة حائزة لمركز الفول والمال وانظر إلى أفواه المتكاملة على ابن صاحب لحق رباني أبقى إلى صاحب مدينة

عليك السلام صلي على المفتاح يا علام. على عباد الله للجنان صلي عليه الخالق الجناني.

بالحق والقيوم القيوم صل على الهادي إلى النعيم إلهنا يا الله بالقدير صل وسلم على النذير سبحان ذي الملك العظيم الدائم والملكوت الخالق

لكل در وسقام شافية، لكل سوء وبلاء كافية. الحاج منصرنا لكل ضير وشرور نافية، لكل خير.

مصر وزن لأهل المستودع الكريم عزا وتكريما على التكريم. واغفر لكل من لينا احسن.

بكل عبد نادم. الحاج عبد العزيز هنا يا ربي واغفر الذنوب واستر لنا كل العيوب واقبل متاب من يتوب يا ذا العلا والقدم. مددت يا إيا علي كذا كدالي جبلي إليك ذا توسلي بالمصطفى المعظم. الحاج عبد العزيز مالينا فاشف به أمراضنا يا ربنا ونجنا من كل ما يضرنا بجاهه وسلم. يا رب لا تخيبي رجاء عبد المذنب بحبك المنتخب من عرب وعجم. رب صدور واشرحي

0: محمد لم يجرنا وي
1: لا إله محمد لم يجرنا
0: حب طه للمذنبين نجاة
1: الله عليه وسلم
0: وأمان من حول يوم اللقاء الحاج عبد العزيز سنان حب الله للمذنبين نجاة وأمان من حول يوم اللقاء سبعين حب طه للمذنبين نجاة وأمان من هول يوم اللقاء إن حب النبي

0: الجنينة إن حب النبي خالط لحمي
1: صلى الله عليه وسلم
0: وعظامي والجمدون رياي هذا شوقي لحب خير البرايا مظهر اللطف أكرم الكرماي كيما يبنينا سيد الرسل خاتم الأنبياء مصطفى الله صفوة الأصفياء الحاج إبراهيم سنين مفزع الناس عند يوم الزحام وشبيع العصاة يوم الجزاء فصلاة من الإله تعالى وسلام وسلام عليك دون انقضاء وعلى آلك الكرام والصحب

جلد عن الحفر فمدح رسول الله احمد عدتي محبته في القلب كالنقص في الصخر فمدح رسول الله احمد عدتي محبته في القلب كالنقص في الصخر فايا من باع الخيرات يا سيد الورى وخاتم نظم الانبياء ذوي القدر فنحن عند الباب يا سيد الورى بجاهكم نرجو السباعة في الحسر وليس لنا في اليوم والغد منقد سوى جاهكم في حالة الضيق والعسر

إلهي فارحم واعف واستر تفضلا بأفضل مبعوث إلى الخلق ذي الفخر. أمولاي يا ذا الفضل جودك دلني عليك فجد بالعفو يا واسع الستر. مددنا

الكفر الحاج منصور لنا هو الدوحة العظمى يظل بظله يمن بلا من وينفي المعاصي هو المنتهى مجدا وفخرا وسوددا

الصخري به نال ما نال المرام مراتبا من الملك العلام جلد عن الحفر فمدح رسول الله احمد عدتي محبته في القلب كالنقص في الصخر فمدح رسول الله احمد عدتي محبته في القلب كالنقص في الصخر فايا منبع الخيرات يا سيد الورى وخاتم نظم الانبياء ذوي القدر فنحن عند الباب يا سيد الورى بجاهكم نرجو الشفاعة في الحسر وليس لنا في اليوم والغد منقذ سوى جاهكم في حالة الضيق والعسر

الدهر فأنتركن القليل ونبدأ لأستد بالأهوال بالسر والجهر أن أسمع فليس الحال يخفى عليكم غياب الورى الهادي إلى سبل الخير إلى أن يفرحم واعفو واستر تفضلا بأفضل مبعوث إلى الخلق بالفخر أمولاي يا للفضل جودك دلني عليك فجد العطية واسع الستر مددنا.

الله ذوي الكفر الحاج منصور نانا هو الدوحة العظمى يظل بظله يمن بلا من وينفي المعاصي هو المنتهى مجدا وفخرا وسددا

يمن بلا من وينت النهاتيا هو المنتهى مدا وبخرا وسوددا هو المرتجى يوما يسيب النواصيا الحاج منصور نانا اول من لبى على السد ربكم هو الروح والرحمن كان منافيا حاج منصور نانا

ولله غور بعد ما كان جايا حمصنا واقطع للشك والكفر والنحى والتأس الدين للناس باديا الحزمتنا طلاقة وعود الخاتقين مصرة ودان لو من كان في مماريا والذب وسلحكا دموعا عزيرة ولا تلتفت للغير بالحب ثانيا الحاج منصرنا محبته يمن وامن ورحمه وتكتو من الانوار من كان عاريا محبته يمن وامن ورحمه وتكتو من الانوار من كان عاريا الحاج منصرنا محبته يمن وامن ورحمه

صبيحاً وجاب بحورا عشرة متدانية. العظمة النار كل قريش إذ قالوا هو وابدأوا من الغرباء الغر من كان نائيا. وقد جاءه جبريل بالوحي آمنا ونادى عليا عنه يرجو الأياديا. عظمة النار وياسين للأعداء يأخذ قبضة ويقرأ إذ يغشيهم متهاديا. من ثم ما

ليك أطعم عطية العظمة النارة وطارة أطيب النحل سلطة لكفه لدى أخرين تمح العبادة الطوارية العظمة النارة قد حدثت شمس النهار لأجلي مرارا وكان الجيش منهم مواتيا

بشئته قريحة قح يفتحس الغواتيا. محمد المنصور أيا من حملنا تعبة القلب إنني سقيم ولا يخفى عليك بلائيا. أنا اختدم على الشوق عندك أبتغي بفضلك ما يمحو الهوى والمساليا. الحاج منصور أنا اختدم على الشوق عندك أبتغي بفضلك ما يمحو الهوى والمساليا. وأحسنت ظني فيك يا بدر بعدما أتأت وإني أرتدين إلى خاديا. وأحسنت ظني فيك يا بدر بعدما أسأت وإني أرتدين إلى حاديا. فحاشاك أن يلفى كيفا حاد من سنى وبحرك الثاني لا تكبره الدلاء بساقئه من جاء أصبح راضيا. وجرنا قضاء بعد البقيع وكل ما يزار بها زرنا وأسقي غراميا. الحاج منصرنا والزر واغتنم اذهب بريحك عاجلا مرور الليالي البدر لا تقوانيا. الحاج منصرنا والزر واغتنم اذهب بريحك عاجلا مرور الليالي البدر لا تقوانيا. محمد منصرنا والزر واغتنم اذهب بريحك عاجلا مرور الليالي البدر لا تقوانيا. العاد منصرنا والذر واغتنم

يا بولي فاطرد امامك عني تطلب الغير انني في فنائي خمر شوق من ذاقه لا يبالي من اتى لائما بدون امتراء مطاها للمذنبين نجاته وامان من هول يوم اللقاء.

حجر قبلتي وغار عرائي وإلي مكان باب السلام ومطافي ودير غرفي هنائي

أحمد جهلا وابني شيخ نبتجان رجائي لا تلمني فلمني في هلال لو منك ظلم نرى العقلائي

لك داع الورى إلى ذي العلاء اشهدوا لي بأنني سيد الخلق ثم أحب لكم ورب السماء فاقبل

جزاء سواك وأبي الخير خاتم الأولياء فسريعا أخذ من نعمة الدهر ومن كل فتنة النكراء ما له منقذ سواك من على داء أنقذ منقذ الغرباء

ثم غزوات صفوان وبدر قتال مع سليمان. ثم غزوات صفوان وبدر قتال لحيتي يمنى لحيتي موضوع أبواب

الهوى طيب في ميلاد الكرم رسول مليون موضع مجانا لقايونا عينا حبيب يمي وريقه شعر الأصفاد من أصف موضع

اللهم صل على سيدنا محمد النبي الله القدير نظر من الحق الحقير والهادي الى طريق المستقيم عليه الذي حقق فيه الوقار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الله القدير نظر من الحق الحقير

إذا المرء لم يرد عليه مروءة على الدين فالأعمال من نهي الغبر ومن لم يكن يرعى أمانة مالك ولم يستطع المولى فقد حجر الحجر مجرد أعمال الجواري تعتني بها لم ينال الله أمل لك الظفر حجما فرمانا فرب الجماع نقصي سيغيها وقد أوعد المولى إليها فما العذر فبنيان هذا

والعمر فلا تحسبوهم ميتا في بريهم شهداء الاحياء ضمهم القبر حاد مرفو النار ولا يلهكم جمع الاطفال فانه مدى الدهر لا يخشى على جاره وقال فضل الجاهلين بربهم فبعد نزول ذكر ليس لهم عذر حاد مرفو النار اذا دب من قوم إليكم عداوة

وأفلا من فضل المثل العب حاله وليس لؤت الله طير ولا نصر العاد منصور نارا عليكم بحسن صبر في كل أمر فإن ملاك الأمر أجمعين.

على يومه يوم الثلاثاء بظهري وقد باق حر الشمس نحو تبردي ثلاث لسيد الحج مالك برزخ يمسين ألنجي من أتمي مودود من برزخ كسو سخالي ما كدا بن كبن لولو سدا سانكونا سخالي ما يقونا ودان كأطلالا ببركة سمدي لقولة ما تستطيع بكيف مدي وما قول ليلى والرباب وفرسانا وما قول هند بل سلمى ومهددي اجت اذكار المغاني لغردي من سرين الجي من في بند بند الشيخان بيبي دمتي ولكن تفكر كيف تجعة سيدي لدى لودي والخطب أشبل عن جدي ولكن تفكر كيف تجعة جيبي حبيب خليل الكل برين ومرشدي ولكن تفكر كيف تجعل مهتدين كنجم الدجا بل بدر المتوقد ولكن تفكر كيف تجعل مختفى دي سنة الهادي النبي محمد نكوي بند بند الكي دمكتير الحاج مالك ولكن تفكر كيف تجعة وارث أبا الفيد قطب الأولياء محمد نيقرجي صلاة الله موجودة مني سرين ألينجي مني نستو تياوان فاسدل نيما دور تملي سيد الحاج مالي.

0: جمع برزة يبليني تبايد بحمالي نه مغزي تجيني بنت وغلقت الأبواب دون تجارة وقد أرجف الأقوام من غيب سيدي نستود نرمب مغني التنجق dañu def ci ndoxum jëm dañu def ci ndoxum goowé ñu ni ñi ngi sang Seyd Alhaj Malik ni may xuluk sang kat ci nan leen ci ngeen bëgg tour ñett ñett yi mo gëna fess geej ndax geej mën ta passé toyal te fess ci mawdu li ci dënam bi baaw na bëjël océan atlantique toyal amérique baaw na ba jël méditerranée toyal europe baaw na ba jël mer rouge toyal arabie kon ci gëna fees géej bu ko ñetti ñaq dee sang matière tax
1: wa min ajabin tahfiluhul kulla kullatun wa fi sadri min lbahri azamu musbiri
0: ne ni sut ni sang mawda tek ci jatt ne may xuluk jatt ji nan ko yow bant bi bala mawda damul matière tax serigne abdul aziz sine alaaj ama duye gay mo nekulon keur gi ci cote d'ivoire ne nako jattu seyd alhaj malik gogu ñun nga fa nekkon diñu ko seddo niko sama bant ngi ne maniko xutal ma ci ne serigne ali ngay ne may xulok jatt ci nan ko yow mi muñ gi ci dëmm seyd alhaj malik ni mo gëna gis montage kon bu la dëmm damul yow bant bi matière tax
1: wa mahmul wa sabran ridanun bi jalmadi
0: ni serigne babacar jitt ay rakam top ci شيل حاج منصور شيل حاج عبد العزيز شيل حاج حبيب نين تك مودو تا جاكا جا سين بابا كير ني مام مور كو جيسي احمد دول جور ما عثمان ني جور مودو ньо بوك ندي اك باي فون جيلل مودو نين تي لي مودو ديك سي بامل ما دم دم منو ما دم سماي سانك جاخاسو ني ماني بامل باي الحاج منصور لان غي واخ الدنيا بي تاي
1: فواجبا من احسن الدر حذته بريح أبي المنصور مغياث مكمدي
0: يفلني تبالي شيل حاج منصور
1: وفينا تفجعون تراث دفن في يتيم زبرجدي سليمان أمر موسى بنجدة خليل يدين سنيون لمحمد
0: نيكي دانيو باي فلي يب باي سو ني جات دي مباناك ني مودني ولو كوم مسرور تولو جامبور اك جدي كتوكم جيت موتاخ لاخو دكار ريك مبا نخو
1: دامون خالص لا يقدر الحمل ذرة من الدايم عون للأحباب لقد نام ذو ورد كريم مؤدب عظيم عن الأدنى ستهار مرتدي
0: ميدان فكر من لندب ندان أبي اللمب سيد الحج مالك فرملين تفلني إليمان
1: أتاوت كاوسودي ظلم وظلمة فقام بسيف الهم بالحزم مجردي
0: نيم باي فلي نيو كا جاسي جيل نيو كا خليما بين اورينت نيت ني با فو ديم تك مسام فسيد الحاج مالين ني موم
1: فجاد فيها بالسياسة والندى وحل من وحل من فاستدا
0: معتدي سيد الحاج مالك سمف زويين دار سمف زوي تياوان سمف زويين داكارو ني يالا ما جابون تي بومي كاباغا نيلا ريو ماي سنغال نالا في ليجيال جاكاسي جما يو باري جاكارنا ني نيان جي نانغو نان ديف لين ني سي مام سي كاساي سي جامي ني ني يالا ما جابون تي بومي كاباغا نيان ني لا sama talibé sama dom bu len kenn xamé ci mbax ku ne xamné ni ñaan nga nanguna ni yalla ma jappon ci bu mi kaaga ni la may ma pak bu may touré sama ñak baña dundé deureum yi talibé motax mu gor jaktaw gor ndiarande gor gata ni yalla ma jappon ci bu mi kaaga ni li may defal bu ma kenn xam ci adduniya bi nañu bayyi ba ëlëk waye ku ne xamné ni ñaan nga nanguna motax kima yaangi jakam yaangi fo dem ci keur seri jambari tol sagna taxaw xuy jom ko
1: fasarat zawaya fi quraha jami'iha milam bi fawjira kina wasujadi
0: jup limi jafé jafé jup jubal ñinga andal ni moko wéné jaf té maw do xënté na loolu ngay saan
1: hada fusun dalat ani rushdi fata

0: mune mawdo ay fumay jele ci professeur bo xam lo nakari nakari xel bu la jappé def yow xam xam
1: idha nahnu ji'na nahwu min ta'allum wajadna wasal al-layna lam yashaddid wa man li bi ustadi yarabi murido bila khalutin بل همة مثل أحمد ومن لي ببذل الفقه والنحو منطق بيان مع نهاية بديع بمسعد ومن لي بورش بل جنيدي والأشعري ومن لي بآداب ودرب المؤدد
0: ني موضو موضمي جنجل نما بجنجل ما أسترونمي ne ma jiyé redd ci jumaay ak jakkata dumay qibla ne mune ma dé ci redd jumaay ak jakk rek waye rewum jambour nga nek motax
1: o wamane li

0: ليلة البدر مقودي.
1: ويني موضوع أتمومو مكش الحاج أبلا يسمي كبك ني أتمومو مو غور جي مرتال كي دي نيوكو بوك ني اتام موم مو غور جي عبد السيس بجامل نيوكو بوك ني اتام موم مو الحاج عبد الحميد كان سي كاول نيوكو بوك في سيد الحاج مالك دا نور يننتبي كنور كل باري يننتبي نياري وير لا ام سي بيرو يايام بايام فات سيد الحاج مالك مي ديفليني مام سي منصور بروم داري ñetti wer la am ci biiru yaayam bayam fatu abou bakri ni siddiq moy khalifa sayidina muhammadin serigne abou sayidi abou bakri ni simi moy khalifa sayyid el hadj malik xolal yenen ci bi sallallahu alaihi wasallam jurom ben wer la rawe sohna fatuma bintu rasul waye sayyid el hadj malik ni jurom ben wer la rawe sohna fatuma simi tawam ci ay serigne ni rusar
0: لو إخوة نفينا ودينا تسلفت لدار البقاء والكل فات بسجدي سعيدان محمود عمر ومحمدان فاطمة بنت الله في توددي كذلك حجاج جحاج حقادة وبدر وبدر هم بدر لمقتدي هم المرتدى موي غورجي مرتال كدي عبد الإله موي غورجي الله ناس وشيخ كان موي مام عبد الحميد كان نيو نيب منازلهم تالو منازل فرقدي
1: ني الينغي ني فماي خلاتي كوماي جليتي كوملني مودو كوماي جليتي كوملني مودو سما خيل دم سي سيرين باوكر ماني كي amna luma mawdo jinko jeyon ci mom abou bakkar male moy khalifa yenen ci bi usman ay mamam sayyidi abou bakrin ci bi moy khalifa sayyid el hadj malik usman ay mamam ne kon salwa demon illu sina
0: fana jalom no usman sirim lakirun atakam no usman wa ayda muhammadi فكنت أبا بكر لقد كان بدو إماما كن لخو بانغو فبايعناك باليد فاليد
1: جاي انت بابو مملا شيل حاج منصور سنان
0: خليفة شمس الدين وارث مالك عليه رضا المولى وعنا وإثرتي
1: جاي انت بابو مملا شيل حاج عبد العزيز مالك نان
0: بايعتكم سيد السادات بايعة من قد بايع المصطفى لله تحت شجر
1: جاي انت بابو موم لا شيل حاج حبيب سمالين نان
0: وخليفه للاحمدين ومالك في العلم والاسرار والعرفان
1: جاي انت بابو موم لا سيرين منصور خليل جنرال بروم داري نان
0: حمل علينا اله العرش خالقنا بصحبه القطب في الدنيا واخرى
1: جاينتي بوب موم لا سيد شيخ احمد تيجان سمكم نان
0: يمينك لا انسى يمينك دائما ابا الفضل ما لي غير ذكرك من ذكري
1: متخ سان ودي من ديل سينا
0: ولا غروة في ارث الوليد بوالد كما قال هذا النجل مداح من ودي

أنفسنا بمقتبى إلى قينا من سيره الجالب يبين. قال بأبداء أدوان وخدنا إلى الأكرم الوهاب في الجهد والقربين.

بي المصطفى قرر بوم ابي صعب من لا ابن لا باي الضيع لو نور ثم نور نهما المبايو ابا تبتل المختار روى ما ينو بدل هاي برو واخد ابن نهما المجرو اسمع رسول الله اني خديمه مي بلكم بلاو يهلاو يهلاو